كان هذا المدرج الناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد